0: تايه
1: ممكن نورونا عبارين تلفونية توانا عكي عكي عكي خواريز علماء نقو ووتفون تقو وقان نمائي device promotion
0: كاركي عمد غيون تنين تلفون آفين نقو تلفون كابوان قيد AO6 نفونا آف غلفون نن تبوار وبي مرواوا نقون تبوار وبي مرواوا دمونو E14 نن تبوار وبي مرواوا نقون تبوار تنبي مرواوا تبي وارك أخي كتنا تلفون نيكا تورينا نتايدا أيكا أبقى بقى بقى بقى بقى كاين فوق كتاوا بويا تتايا يو
2: يا هاي فون كاوا مورالا نت بو كتاوا يو اي كاميا فورا
1: الى الجيم نبي ان او يي تبقى دي فو بو نارون
0: كفون كاي هو ام يو سان اون ذا كيرو بقى نبو يون نم كاوا وان ذا فون
2: يا وتبو بين دي ام بي سا كيو ار انا ريكي نبي روم تن مي 1% بقى نبو يون دي نانين نكو تاي ان ذا بول نا
1: اتو روين تاي نتابو بقى ماني يروي يا قارا يبايريكي او وات ذا فون باكين وقان ميت جرينيك
0: يين نبي ايران كاي Nana mana betul tuan tuan? Dari tak betul versus sport complex. Begini banyak orang orang mana? Telefon iya. Tuan aja aja kekau orang mangan dengan water phone. Ada kau makan yang aja. Begini, wakam kekai nana.
2: Ya, jangan ya bu begitu awan.
0: Ah, niko. Pasal mana tanya ngai? Ayah pakai telefon ngai water phone yang orang nak nak telefon. Saya kita baca eh. Ikan orang pakai telefon nampak begitu awan. Yang nampak begitu awan. Yang

0: ثورة؟
1: صفات ظهيرة ما أنا سيفس فودافون يون سباكين أم تاتا نغوية روم
0: كاكو بانا غوية روم كاكو بانا غوية روم كاكو بانا غوية روم كاكو بانا غوية روم كتواري مومي ننم كن يري كتواري أم سيكرت
2: من نم تربون كي بروتان تاتا
0: لوريستا دوانا دوانا دفوك أون ديني موما تاتا كيفتن بروتان تاتا كيفتن نيكالا كون نم فاين تاكينا
1: إيمتون ديتاكي أو نيري سوا